اللي في جيبه غير الحشيشة اللي في ايديا. الحشيشة اللي بجيبه غير الحشيشة اللي في ايديا. ونستبح انا وانت و

0: كيلو تابوت وصدقني انه برضه وانا تحت ارضي ورا ظهري راح يكون الجنود.
1: كمان مرة ولا تاني مرة بوت خطوات طلعت على المنصة بعد كل نافة بصرف ايش هالقصة بعد ما نزلت انت بتعرف فلتهم بذرة.
2: صح.